0: que a la ràdio.
1: اسمحوا لي ان اتكلم بلساني العربي قبل ان يحتلوا لغتي ايضا.